ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون

بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في

وَيَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّا يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.

من الأمر لعنتم لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه

فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين

ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Câsiye Suresi 1 ila 11. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Mü'minun Suresi 43 ila 50. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Halkların Sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله